حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك معنا.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الشقة والضحك والأجواء المرحة من الأشياء الحلوة اللي يعيشوها الأصدقاء أو الناس بينهم، بس لا تتخيل أنه التعليق على شكل شخص أو على وزنه طبعاً طريقة المزاح وأمر عابر، بالحقيقة راح يترك الأثر المؤلم بداخل هذا الشخص. فالكلام اللي أنت تذكره بخفة وبشقة وبضحك ممكن يسبب الإحراج ويقلل من ثقة الآخر بنفسه، خصوصاً إذا كان أمام مجموعة من الأشخاص. فمو كل شي يشوفه أنت باب للمزاح غيرك يشوفه بنفس الطريقة. الذوق بالحديث ما يقل أهمية عن الصراحة، والمزاح الحقيقي هو اللي يترك ابتسامة مو جرح عند الآخرين.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

قبل ما تبدي بأي عمل أغلق أي شيء يسرق انتباهك، لأن ساعة من التركيز الصافي تساوي يوم من العمل المبعثر، والوقت وإدارته هو شيء مهم. فهذا الوقت مو مورد ممكن تتحكم به، هو طاقة إدراك. فالدقيقة ما تساوي دقيقة عند الكل، هي تمتد أو تنكمش حسب تركيزك. يعني لما تشتت الانتباه أنت ما تخسر وقته، بس أنت تفقد حضورك بهذه اللحظة.

قررت نتمسك الفكرة ونعتبرها حقيقة مطلقة ونرفض أي رأي يختلف ويانا. لكن بالحقيقة الحياة تتعلم أنه الإنسان كل يوم ممكن يعرف شيء جديد، وكل تجربة راح تضيف لك زاوية نظر مختلفة. لذلك خليك سلس بأفكارك ولا تخاف أنه تراجعها أو تغيرها إذا اكتشفت أفضل منها. الفكرة اللي تؤمن بيها اليوم ممكن باكر تكون مختلفة.

قبة حلب، اسم معروف عند العراقيين بس فعلياً ما لها علاقة بحلب. هي من أشهر الأكلات التراثية بالمطبخ العراقي، وتتناقل الأجيال رواية شعبية تقول أنه التجار العراقيين كانوا يحملون هذا النوع من الكبة اللي هو مصنوع من التمن برحلاتهم الطويلة لمدينة حلب. ليش؟ لأن يتحمل السفر وما يفسد بسرعة. وبالبداية كانوا يسموها كبة المسافر إلى حلب، بعدها اختصروها حتى تكون كبة حلب. فهي أكلة تراثية وإلها حكايتها الخاصة، بس تبقى اليومنا هذا زين المائدة العراقية.

إذا بدت بطارية الهاتف تنفذ بسرعة ودرجة حرارته ترتفع أكثر، فتوقف عن استخدامه، لأن ممكن يكون هذا مؤشر على وجود مشكلة بأحد التطبيقات أو بالنظام بالكامل. لا تتجاهل نهائياً هذه العلامات، وافحص الهاتف وحدثه باستمرار، وتذكر أنه الهاتف ينبهك قبل أنه يتعطل. انتبه لهذه الإشارات.

إذا تتساءل ليش الكثير من العراقيين يحتفلون بعيد ميلادهم بواحد تموز، هذا الأمر مو مصادفة. خمسينيات القرن الماضي كان الكثير من المواطنين يعرفون تاريخ ميلادهم بدقة، بس كانت ولاداتهم ما موثقة مثل ما هو موجود بحياتنا اليوم. ولما نظموا سجلات الأحوال المدنية منحوا عدد كبير منهم تاريخ 1 تموز كتاريخ ميلاد رسمي بغياب التاريخ الحقيقي، ولهذا السبب صار 1 تموز واحد من أكثر تواريخ الميلاد شيوعاً بين العراقيين، وتحول لقصة يتناقلها الناس جيل بعد جيل.

إذا تعتقد أن الضحك مجرد رد فعل لأمور ممكن تمر بحياتنا، فهنا نحاول أنه نوضح الصورة، لأن الحقيقة هو يمنح الدماغ دفعة من المواد الكيميائية اللي تحسن المزاج وتخفف التوتر وتساعد على الشعور بالراحة. فلا تحرم نفسك من لحظة ضحك ويا العائلة أو الصديق أو لموقف طريف يمر بيك خلال اليوم. فالابتسامة والضحكة الصادقة هي مو ترف، هي وسيلة بسيطة حتى تعتني بصحتك النفسية وتغير من مزاجك.

0: لوحدي.
1: يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

قلب العاصمة بغداد، وبين الكرادة وشارع السعدون ساحة كهرمانة، واحدة من أشهر معالم العاصمة والأكثر حضوراً بذاكرة البغداديين. هذه الساحة تشتهر بتمثالها المميز اللي يجسد شخصية كهرمانة من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي واقفة بثبات وبيدها الجرة وتحيط بها الجرار اللي اختبأ بها اللصوص. هذا المشهد اللي يرمز للذكاء والشجاعة. هذا التمثال صمم النحات العراقي الكبير محمد غني حكمته حتى يكون مع مرور السنوات جزء من هوية بغداد البصرية والثقافية، وواحد من الرموز اللي تستحضر الحكاية والتراث والفن بآن واحد.

الرسام بيدر مورك كان رسام دنماركي بارز اشتهر بلوحاته الطبيعية الشديدة الواقعية، خصوصا لمناظر الشتاء والغابات والمياه. تميزه الأكبر كان أنه هو يرسم الثلج والضوء، بدل ما يصور الثلج بلون أبيض واحد كان ينطي درجات بين الأزرق والرمادي والظلال، ويخلي انعكاس الضوء للشمس يبدو وكأنه نابض بالحياة، لدرجة خلت لوحاته تحس أنه هي عبارة عن صور فوتوغرافية. باختصار، مورك ما كان يرسم الثلج وبس، كان يرسم حتى الضوء اللي يمر من خلاله.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

من أبسط صور الاحترام والذوق إنه نوقف لما يدخل شخص أكبر منا بالعمر للغرفة أو المكان اللي نتواجد به. هذه حركة بسيطة لكن تعكس تقديرك للآخرين واحترامك لعمرهم ومكانتهم. فالاحترام مو دائماً يكون بالكلمات، أحياناً بموقف بسيط أو تصرف مهذب رح يترك أثره أكبر من الكلام.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5. 1, 2, 3.

0: They say history repeat itself. And at AUIBFM, we take you on that ride. From the battles and ideas that change the world, to the moment that feel just like today, it's all parts of a long journey. Tune in to the History Hour. Every battle, every discovery, and every invention that shape our world, it's all part of a History Hour. Feel the clash of the swords, the sparks of ideas, and stories that bring the past alive and show the impacts on your world today. The History Hour, where yesterday meets now, only on AUIBFM 101.5.
1: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AUIBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

0: لأن وقتك ثمين وأنت تستحق الأفضل، خليك ويانا. أيو أي بي أف أم 101.5.
1: The best thing in the world. I never trade you for anybody else.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

ليش دائما نحب طبخ الأمهات؟ طبعا لأن مو كل حب ممكن تعبر عنه بالكلمات، فأحيانا أكو طرق ثانية، ومنها طريقة الأمهات بطبخ الأكل. كل بيت تقريبا أكو أكلة مرتبطة بشخص أو بذكرى أو بطعم يذكرنا بوقت جميل، أو بإيد اعتنت بينا وهي تصنع هذه الأشياء بكل حب. ومن هالوجبات اللي تصنعها الأمهات تقدمها باهتمام وبدفء تحسه بنكهة هذا الأكل. فهذه الأطباق ما تحضرت بمقادير، تحضرت بحب وبمشاعر صادقة.

الوقت هدية واحترامة من أجمل صور الاحترام، فإذا عندك موعد حاول توصل بالوقت المحدد، لأن هذا مو بس يعكس التنظيم وإنما يعبر عن احترامك لوقت الآخرين. وإذا اضطريت وصار تأخير وهذا عادي عندنا هنا، فحاول تنطي خبر للطرف الثاني واعتذر منه بلطف.

0: الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
1: Time, hand grenade pins in every line. Throw 'em up and let some shine. Going out of my f***ing mind. Filthy mouth, no excuse.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

مع بداية كل يوم خلي الشمس صديقتك، لأن التعرض لأشعة الشمس والمدة قصيرة يساعد الجسم أنه ينتج فيتامين دي، وهذا يدعم صحة العظام. والاعتدال مهم خاصة بأيام الصيف، وأخذ من الشمس فائدتها وتجنب أي ضرر منها. Let's go.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختار مجالك.

الكل ده دواء، بس هذا الدواء لازم تتأكد إنه صلاحيته مستمرة. فقبل تناول أي دواء، خصص لحظات بسيطة تتأكد من تاريخ الصلاحية وسلامة العبوة. فاستخدام دواء منتهي الصلاحية أو محفوظ بطريقة غير صحيحة رح يقلل من فعاليته وممكن يشكل خطر على صحتك.

طفلك ما يحتاج هواية حكي، اللي يحتاجه احتواء. والطفل ما يطلب الكمال لأن يشعر به لما أنت تتفهمه وتقدره. فحاول تخصص وقت نظيف لأبنائك، نظيف بمعنى بلا تليفونات وبلا مقاطعات. ممكن يكون نص ساعة تسمع تلعب وياه وتشارك وياه بكل أفكاره. فخليك دائما الحضن الآمن قبل ما تكون المعلم الصارم.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.
1: Yo, this is Nappy Boy Radio Live with your boy T-Pain. We love rap music. Listen, we got a caller on line one. Caller, what's your problem?
2: Hello, I'm on the radio, T-Pain.
1: How's it going?
2: It ain't going good. My girl ain't doing a thing she used to do.
1: I got just what you need. Brand new Chris Brown, T-Pain. You heard it here first. Nappy Boy.

0: 54330. Yeah.
1: حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
2: Oh boy.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

بمرور الوقت تتغير نظرتنا للأشياء وتشوفها بمنظار ثاني، وتعرف أنه راحة بالك أهم من إرضاء الجميع، وأنه بعض النقاشات ما تستحق حتى أنه تدخل بيها، وبعض الأمور يكفي أنه تتجاوزها بصمت. تنضج لما تعرف وش وقت تتحدث وش وقت تتوقف عن الكلام وش وقت تمضي بدون ما تلتفت للأشياء. فمو كل شيء يحتاج منك رد، ولا كل شخص يستحق أنه تشرح له كل اللي بداخلك.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

من أجمل الأشياء اللي يقدمها الإنسان لنفسه أنه يعيش بصدق مع قناعاته، مو يقضي عمره يحاول إرضاء الكل. فخلي أهدافك اللي تعبر عنك وتمسك بقيمك ولا تتوقف عن التعلم، فكل تجربة حتى لو كانت صعبة راح تحمل لك درس يساعدك على النضج والتقدم. فالنجاح الحقيقي مو تكون نسخة من اللي يريد الناس، بل نسخة حقيقية وأفضل عن نفسك.

0: Yeah.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

مستغرب ليش فاتورة الكهرباء عالية وليش هذا المبلغ مع أنه الكهرباء ماكو؟ رح نذكر أنه بعض الأمور والعادات اليومية هي اللي تستنزف الطاقة وتزيد من حجم الاستهلاك بدون ما تنتبه إلها. مثلاً بقية الأضوية مضاءة بالغرف غير المشغولة، ضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة منخفضة جداً، تشغيل الأجهزة المنزلية بأحمال قليلة، إهمال الصيانة الدورية أو ترك الشواحن موصولة بالكهرباء، كل هذا يسبب بتقليل كفاءة الأجهزة ويزيد من استهلاك الطاقة وبالتالي فاتورة بمبلغ عالي.

الأناقة مو ملابس غالية أو ملابس كثيرة، هي حسن اختيار هذه الملابس وتنسيقها بطريقة صحيحة. فإذا اختاريت ألوان متناسقة ومقاس مناسب إليك وملائمة أيضاً الملابس للمناسبة والمكان اللي أنت موجود به، راح يكون عندك مظهر أنيق ويعكس اهتمامك بكل التفاصيل.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.